الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.